0: こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトの TRT ウォッドウェストチャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا راديو صداي تركيا.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشير تركيا'nın sesi radyosu.
6: Ovdi Radio Glas تركيا.
7: تركيا'nın sesi radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Юфлет зъри и Туркия.
12: 这里是土耳其之声广播电台。
8: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غ رادیو دا.
14: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
15: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سکما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
17: ایچ رادیو وچا ترکیه.
18: گواریت گولس ترکیه.
19: ایفیر دا. Türkiye Ovası.
8: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
0: Ye Sıday Türkiye.
1: Anlavatkın ona Türkiye Ovası Radyosu.
6: Edo İfonitis Türkiye.
3: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
11: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
13: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
17: Kochira wa Turquia no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turquia.
2: Efir da Turquia ovoz radio sa.
4: It Turquia hongia radio ya.
3: Ovda radio glas Turquia.
8: Turquia une radio sa.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 31 من مايو أيار عام 2026 المصادف يوم الأحد. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ويمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية القمرين الصناعيين توكسات 3A و4A. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيعة جوان تشيدامولو.

0: مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. وزير الخارجية هاكان فيدان يقول أن أنقرة راغبة في التعاون مع اليابان في مجال الطائرات المسيرة. الجيش الإسرائيلي يعلن عن بدء عملية عسكرية تستهدف احتلال مرتفعات شبعة ومنطقة وادي السلوق وتوغل قواته إلى شمال نهر الليطاني في لبنان. ورئيس الوزراء اللبناني يقول إن نتائج المفاوضات مع إسرائيل ليست مضمونة. وإليكم الأنباء بالتفصيل. قال وزير الخارجية هاكان فيدان إن أنقرة راغبة في التعاون مع اليابان في مجال الطائرات المسيرة، مؤكداً على أن ذلك يمكن أن يتيح فرصاً هامة للتطوير والإنتاج المشترك. جاء ذلك في تصريح أدلى به لوزير فيدان لصحيفة نيكي آسيا اليابانية، حيث أشار إلى بروز الكبير لتركيا بوصفها منتجاً رئيسياً للمسيرات. وعرب عن تطلع أنقرة إلى تعميق الروابط مع طوكيو في مجال الصناعات الدفاعية مضيفا: تملك تركيا واليابان قدرات تكاملية، ونعتقد بوجود إمكانات قوية لتعاون يحقق المنفعة المتبادلة، لافتا الانتباه إلى أن تقنيات المسيرات التركية أثبتت كفاءتها في بيئات عملياتية مختلفة، ويمكنها تقديم فرصا قيمة للتطوير والإنتاج المشترك مع اليابان، لا سيما في مجالات الأمن في مجالات أمن السواحل والحدود. وأضاف: في قطاع الطيران وخاصة أنظمة الطائرات المسيرة وتقنيات اعتراضها، طورت تركيا قدرات متقدمة ومجربة ميدانيا، ويمكن أن تشكل أساسا قويا للتعاون، كما أفاد بإحراز تقدم في اتفاقية الضمان الاجتماعي بين البلدين، مشيرا إلى أن المحادثات الأخيرة أسفرت عن نتائج ملموسة، معربا عن أمله التوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة. وسلط الوزير فيدان الضوء على مجالات التعاون الواعدة بين البلدين، مشيرا إلى وجود إمكانات هائلة غير مستغلة بعد في قطاعات الطاقة والتحول الرقمي والتكنولوجيا الفضاء والطيران والروبوتات وسلاسل التوريد المرنة. وفي معرض رده على سؤال بشأن المعادن الحرجة في تركيا، استعرض فيدان الأهداف الصناعية طويلة المدى لبلاده قائلا: الهدف الاستراتيجي لا يقتصر على استخراج المعادن فحسب، بل يشمل منتجات وسيطة ونهائية ذات قيمة مضافة عالية. وفي هذا السياق، فإن التعاون مع التكنولوجيات والاستثمارات اليابانية يمكن أن يوفر شراكة حقيقية قائمة على مبدأ الربح المتبادل، ونحن مستعدون للتعاون الوثيق مع اليابان في هذا المجال. وفي الإجابة عن سؤال يتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال فيدان: كلا الطرفين يرغبان في الوصول إلى نتيجة إيجابية، والاتفاق بات أقرب من أي وقت مضى، موضحا أنه بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، ركزت المحادثات على مضيق هرمز، وبين أن الحصار الفعلي للمضيق يشكل ضغطا كبيرا على كل من واشنطن وطهران، وأن تأثيره الدولي ضخم للغاية، مما جعل هذا الملف يحظى بالأولوية حتى على الحسابات النووية. وفي سؤال عن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانضمام السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ودول إقليمية أخرى إلى اتفاقيات أبراهام، لفت فيدان الانتباه إلى الروابط التاريخية والتجارية التي كانت قائمة بين تركيا وإسرائيل قبل أحداث 7 من تشرين الأول أكتوبر من عام 2023، وأضاف: عندما أوقفنا التجارة مع إسرائيل، أوضحت تركيا موقفها بكل شفافية بأنه يجب على إسرائيل التوقف عن قتل الفلسطينيين وعن منع وصول الاحتياجات الإنسانية الأساسية لغزة مثل الغذاء والمأوى والدواء والمياه، وإذا تمت تلبية هذه الشروط يمكننا العودة إلى الحياة الطبيعية ولا مشكلة في ذلك، فنحن نريد الوصول إلى حل الدولتين. وردا على سؤال عن تصريحات سياسيين إسرائيليين يصورون فيها تركيا على أنها تهديد استراتيجي محتمل في المستقبل، أشار فيدان إلى الأوضاع في غزة والضفة الغربية المحتلة وسوريا ولبنان، وأضاف: لا للأسف تحتاج إسرائيل في سياستها الداخلية دائما إلى وجود عدو لتتمكن من المناورة السياسية وتحقيق طموحاتها الإقليمية، لكن الجميع يعلم أن إسرائيل لا تبحث عن أمنها الخاص بل تسعى وراء قضم مزيد من الأراضي، مشددا على ضرورة أن يمنع المجتمع الدولي بشكل أكبر إسرائيل من زعزعة استقرار النظام الإقليمي والعالمي القائم. أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أنه بدأ قبل أيام عملية عسكرية تستهدف احتلال مرتفعات شبعة ومنطقة وادي السلوقي وتوغل قواته إلى شمال نهر الليطان في جنوب لبنان. ويأتي ذلك غدا تصريح مصدر عسكري لبناني رفيع المستوى بأن الجيش الإسرائيلي توغل إلى قرى تقع شمال نهر الليطاني وأصبح على تخوم مدينة النبطية جنوبي البلاد في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وقالت متحدثة الجيش الإسرائيلي إيلا واوية عبر منصة شركة إكس الأمريكية إن القيادة الشمالية بدأت عملية عسكرية في مرتفعات شبعة ومنطقة وادي السلوقي جنوبي لبنان، مضيفة أنها تهدف إلى تدمير ما ادعت أنها البنية التحتية للإرهابيين والقضاء على المخربين وإزالة التهديد المباشر على منطقة إصبع جليل ومستوطنة المطلة شمالي إسرائيل. وأوضحت واوية أن العملية بدأت قبل أيام بمشاركة قوات برية كبيرة بينها لواء كولاني واللواء السابع ولواء جفعاتي تعمل تحت قيادة الفرقة 36. وعبرت قوات الجيش الإسرائيلي نهر الليطاني ووسعت نطاق هجماتها ضد حزب الله شمالي النهر، بينما تتوسع العمليات في الوقت ذاته لتشمل مناطق إضافية. هذا ويعد نهر الليطاني الشريان المائي الأطول والأهم في لبنان، حيث ينبع من غرب مدينة بعلبك في البقاع الشمالي ويقع مسافة تقارب 170 كيلومترا بالكامل داخل الأراضي اللبنانية، لينتهي به المطاف صابا في البحر الأبيض المتوسط شمالي سور.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن التفاوض مع إسرائيل هو الخيار الأقل كلفة على بلاده، مستدركا بأن نتائج المفاوضات ليست مضمونة. جاء ذلك في كلمة ألقاها سلام من السرايا الحكومية عقب يوم واحد من المحادثات العسكرية بين لبنان وإسرائيل عقدت في مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، وعلى وقع تصعيد إسرائيلي كبير وتوغل بري إضافي في جنوب لبنان. وأوضح سلام أن نتائج المفاوضات ليست مضمونة لكنها الطريق الأقل كلفة على وطننا وشعبنا مقارنة بالخيارات الأخرى، وبين أن المفاوضات ليست استسلاما لأن الهدف منها هو الانسحاب الإسرائيلي كامل وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار، مضيفا ما شهدناه في اليومين الماضيين ليس مجرد توسيع لنطاق الاعتداءات الإسرائيلية ولا مجرد عبور إلى شمال نهر الليطاني وصولا إلى مشارف النبطية. وتابع أن إسرائيل لم تعد تستهدف فقط مواقع ومناطق محددة بل أخذت تنفذ سياسة تدمير شامل للمدن والبلدات ولكل مقومات الحياة فيها، وتمارس التهجير الجماعي الذي يرقى إلى العقاب الجماعي وهي السياسات المدانة في كل الأعراف والشرائع الدولية. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن إسرائيل انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحة أنها تتواصل مع الوسطاء بشأن مرحلته الثانية. وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريحات له أن التواصل مع الوسطاء مستمر من أجل الوصول لمقاربات منطقية ومعقولة ومقبولة لمختلف مسارات المرحلة الثانية. ويأتي ذلك في ظل تعثر مباحثات لعبور المرحلة الثانية من الاتفاق الذي بدأ في 10 من تشرين الأول أكتوبر من عام 2025، وتصعيد إسرائيل مؤخرا انتهاكاتها الميدانية وخروقاتها للاتفاق، مضيفا أن إسرائيل تنقلب على الاتفاق من خلال إعلانها السيطرة على 70% من الأراضي القطاع، وكذلك إعلان وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس اعتزامه تنفيذ مخطط تهجير سكان القطاع واستمرار الاغتيالات. هذا ويوم الخميس أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باحتلال الجيش الإسرائيلي 60% من مساحة قطاع غزة، كاشفا عن نية حكومته توسيع المساحة التي يحتلها في القطاع إلى 70%. واعتبر قاسم أن هذه الانتهاكات تضع مصداقية كل الأطراف على المحكي، مطالبا الوسطاء باتخاذ موقف واضح وحاسم بشأنها من أجل الانتقال لمناقشة تطبيق باقي المخطط. وفي ذات الوقت أوضح قاسم أن حماس أبدت انفتاحا وإيجابية للتعاطي مع الأفكار المنطقية للوصول إلى مقاربات متعلقة بالمرحلة الثانية، لكن إسرائيل تعطل كل ذلك، متهما المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف بالمشاركة في تعطيل المباحثات وتعقيد المسائل، حينما يربط كل المسارات بمسألة واحدة. مضيفا ملادينوف يصمت بشكل مطبق على كل هذه الخروقات والتصريحات الإسرائيلية، ومطلوب منه الآن موقف وإلا يكون شريكا للاحتلال في تنفيذ العدوان المرتقب على قطاع غزة. أعلنت إيران إسقاط طائرة مسيرة مسلحة من طراز MQ-1 بريداتور تابعة للجيش الأمريكي فوق المياه الإقليمية الإيرانية. جاء ذلك في بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم. وأضاف البيان أن طائرة أمريكية مسيرة دخلت المجال الجوي فوق المياه الإقليمية الإيرانية فجر اليوم بهدف تنفيذ عملية عدائية. ورصدت منظومات الدفاع الجوية الحديثة التابعة لقوات الحرس الثوري الطائرة وتمكنت من إسقاطها، وحذر من أن أي عمل عدائي سيواجه برد حازم. هذا ولم يظهر على الفور تعليق من الجانب الأمريكي على بيان الحرس الثوري الإيراني. قال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خان الدبلوماسية مرة أخرى، وذلك بسبب المطالب المفرطة التي يريدها من طهران. وأضاف في تدوينة على منصة شركة إكس أن ترامب يريد استمرار الحصار البحري المفروض على إيران، واصفا ذلك بالمطالب المفرطة. ورضائي هو قائد في الحرس الثوري الإيراني سابقا، وصف ترامب بأنه غير مؤهل للتفاوض وأنه يسعى إلى أهداف أخرى دون توضيح. وتابع قائلا الرئيس الأمريكي يخون الدبلوماسية المرة الثالثة من خلال إصراره على استمرار الحصار البحري وطرحه مطالب مفرطة في المفاوضات. اختتم حجاج بيت الله الحرام مناسكهم بطواف الوداع في الحرم المكي غربي السعودية. وأفادت قناة الإخبارية السعودية الرسمية بأن ضيوف الرحمن يختتمون مناسكهم بطواف الوداع، وذلك في رحاب بيت الله الحرام وسط أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة. وجاء ذلك بعد ساعات من تنظيم وزارة الحج والعمرة الحفل الختامي السنوي ختامة مسك بحضور وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك احتفاء بنجاح موسم حج 1447 للهجرة. وأعلن الربيعة خلال الحفل تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحجاج استعدادا لموسم الحج 1448 للهجرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية المبكرة وتمكين المكاتب من استكمال التعاقدات والإجراءات التنظيمية والخدمية، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل استعداداتها المبكرة للموسم القادم بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية. هذا ويوم الجمعة أعلنت السعودية نجاح موسم الحج للعام الجاري عبر منظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات، مكنت ضيوف الرحمن من إداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وأفاد بذلك الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ونائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة في بيان متلفز، وذلك عشية اكتمال مناسك الحج. هذا وبدأ موسم الحج يوم

0: الاثنين الماضي في 25 من مايو أيار الجاري، واستمر 6 أيام واختتم يوم السبت. والنبو الأخير في النشرة، حازت رئاسة الشؤون الدينية التركية المركز الأول في فئة أفضل تنظيم للحج ضمن جوائز لبيتم التي تمنحها وزارة الحج والعمرة السعودية. وذكرت رئاسة الشؤون الدينية في بيانها أن الجائزة أعلنت خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في مكة المكرمة. وبحسب البيان، أعرب رئيس الشؤون الدينية التركي صافي أرباغوش عن سعادتي وفخري بحصول المؤسسة على المركز الأول في هذه الفئة، مضيفا أنه نال أيضا جائزة أفضل تواصل وتنسيق مما ضاعف أهمية هذا الإنجاز، وأشار إلى أن هذا النجاح جاء بفضل الجهود المتفانية للعاملين في خدمة الحجاج ودعوات الحجاج والدعم الذي يقدمه الشعب التركي. سيدات وسادة، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، شكرا المتابعة وإلى اللقاء. مستمعينا الكرام، والآن تستمعون إلى أغنيتين، إحداهما أنطماملي لتاركان والأخرى أنطما سكن لجاندان أرشتين.
1: يلانمش dediler bir anlıkmış dediler kırıldım ya.

فلسطين في السينما والذاكرة البصرية. إذا أردت محو ذاكرة شعب ما، فعليك أولاً تدمير صوره، لأن الكاميرا أحياناً تعيش أطول من السلاح، ولأن صورة واحدة قد تحيي السنوات ما أرادت الدبابة جعله طي النسيان. السينما في فلسطين ليست مجرد فن، بل هي وثيقة وجود، وهي الطريقة التي يتذكر بها الطفل بيته المهدم ومحاولة الأم لحماية وجه ابنها المفقود من غدر الزمن. وأحياناً تكون السينما هي السبيل الوحيد لقول لقد كنا هنا للعالم أجمع. إن هذه الحرب على الذاكرة ليست بجديدة، ففي عام 1982 وأثناء اجتياح بيروت نهب أرشيف وحدة أفلام فلسطين بالكامل، حيث سرقت آلاف البكرات السينمائية بهدف القضاء على الذاكرة البصرية لشعب بأكمله. لكن شيئا واحدا غاب عن ذهن من استولوا على ذلك الأرشيف، وهو أن القصة التي سرقت شرائطها إذا نقشت في ضمير الشعب فأنها تولد من جديد مع كل جيل، تماما كما رأينا في الفيلم الوثائقي فدائي فيلم أو فيلم فدائي الذي تتبع إثر تلك الأرشيفات المسروقة، وذكرنا بأن السينما هي شكل من أشكال المقاومة. خرجت السينما الفلسطينية من الأزقة الضيقة لمخيمات اللاجئين لتصل إلى كبرى المهرجانات العالمية، وحملت أسماء مثل إليا سليمان وهاني أبو أسعد وأن ماري جاسر هذه القصة من كان وصولا إلى ترشيحات الأوسكار، وعكست أعمال مثل عمر ومئتي متر على الشاشة الكبرى كيف أن الجدران التي ترتفع في الأراضي المحتلة لا تقسم المدن فحسب، بل تمزق أرواح البشر أيضا. واليوم وصلت حرب الذاكرة البصرية إلى ذروة جديدة، ففي جوائز الأوسكار لعام 2025 فاز الفيلم الفلسطيني النرويجي المشترك No Other Land بجائزة أفضل فيلم وثائقي، ليظهر للعالم أجمع حجم الدمار والمقاومة في منطقة مسافر يطا بالضفة الغربية. لقد أثبت هذا الفيلم مرة أخرى أن السينما ليست مجرد وسيلة للمشاهدة، بل هي صرخة عالمية مدوية ضد الظلم. وقد جاء أحد أقوى أشكال الدعم لهذه الصرخة من تركيا وتحديداً من TRT، فبينما وثق فيلم فلسطين 36 بإنتاجه المشترك العمق التاريخي للاحتلال، تحول وثائقي هولي ريدمشن الذي أعادته قناة TRT World إلى شهادة بصرية قوية كشفت عن عنف المستوطنين المتطرفين أمام أعين العالم. أما فيلم تحت شجرة الزيتون الذي يروي روح المقاومة في غزة فقد أصبح بمثابة ذاكرة سينمائية للارتباط بالأرض. وأحيانا يصور فيلم فقط ليدون في التاريخ الأنفاس الأخيرة لطفل ما. إن قصة الطفلة هند رجب التي حوصرت مع عائلتها داخل سيارة في غزة لم تعد مجرد خبر عابر، بل تحولت تلك القصة إلى لقطة غير قابلة للمحو نقشت في الذاكرة المشتركة للبشرية. إن آلام النكبة التي روتها دارين سلام في فيلم فرحة تتحد اليوم مع الواقع الذي نراه في وثائقي عماد برناط خمس كاميرات محطمة، تتحطم كاميرا فتأتي أخرى مكانها. ورغم محاولات الخوارزميات الرقمية اليوم كتم صوت فلسطين، إلا أن الذاكرة البصرية مثل الضوء المتسلل من الشقوق تجد دائما طريقا لتصل إلى

العالم. تعلمنا السينما الفلسطينية درسا بلغا، قد يفقد الشعب أحيانا بيته أو شوارعه أو حتى مدنه، لكن طالما بقيت الصور ستستمر الذاكرة في الحياة، وما دام هناك مخرج لا يزال يحلم وممثل يجسد تلك الذاكرة لحما ودما وكاميرا لا تزال تسجل، فإن حكاية فلسطين التي لا تنتهي ستستمر طيل الحياة.

انتبهوا لأمراض السرطان في مرحلة الطفولة. مرحبا أعزائنا المستمعين. السرطان مرض يمكن أن يصيب الجميع دون تمييز بين الجنس أو العمر، إلا أن أنواع السرطان التي تظهر لدى الأطفال تختلف عن تلك التي تصيب البالغين. فإلى جانب سرطان الدم اللوكيميا، يمكن مواجهة العديد من أنواع السرطان الأخرى في سن مبكرة أيضا. ومن أجل لفت الانتباه إلى هذه الأنواع من السرطان وزيادة الوعي المجتمعي بها، أعلن يوم 15 من فبراير شباط عام 2002 اليوم العالمي لسرطان الأطفال. ومنذ ذلك الحين تقام في كل عام فعاليات توعوية في هذا التاريخ، تهدف إلى تثقيف المجتمع حول أهمية التشخيص المبكر وعمليات العلاج والرعاية والعديد من القضايا الأخرى المتعلقة بهذا المرض. ووفق بيانات الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، يتم تسجيل أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنويا بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و 19 عاما حول العالم. أما في تركيا فيتم تشخيص نحو 4700 حالة سرطان جديدة سنويا ضمن الفئة العمرية نفسها. فما هي أنواع السرطان التي تظهر في مرحلة الطفولة؟ وكيف ينبغي للعائلات أن تتصرف عندما تلاحظ بعض الأعراض؟ مينا يانج تشيفجي من قناة تي آر تي الإخبارية تحدثت مع البروفيسور علي آيتشيك، أخصائي أمراض الدم والأورام لدى الأطفال في مستشفى باش أكشهير تشام وساكورا، وهنا نحن ننقل لكم هذا الحوار. يشير البروفيسور آيتشيك إلى أن معدلات الإصابة بسرطانات الأطفال تختلف بحسب العمر، ويقول تتصدر سرطانات الدم وأورام الدماغ قائمة هذه السرطانات. فاللوكيميا المعروفة أيضا بسرطان الدم تشكل نحو 30% من سرطانات الأطفال، بينما تتوازع النسبة المتبقية أي 70% بين أورام الجهاز العصبي المركزي واللمفوما والأورام الصلبة التي تنشأ في الأعضاء والأنسجة المختلفة. لكن أي أنواع السرطانات أكثر شيوعا بحسب الفئات العمرية؟ يجيب البروفيسور آيتشيك، سرطانات الدم تظهر أكثر قبل سن العاشرة، أما اللمفوما فتظهر غالبا في العقد الثاني من العمر أي خلال فترة المراهقة، والأورام التي تتشكل في خلايا العصبية الجذرية والتي نسميها الورم الرومي العصبي ترى بكثرة لدى الأطفال دون السن الخامسة. أما ورم ويليامز وهو ورم يصيب الكلى فيظهر لدى الأطفال الأصغر سنًا. شحوب الوجه والإرهاق قد يكونان من علامات اللوكيميا. يمكن تحقيق نجاح كبير في علاج العديد من هذه السرطانات عند اكتشافها في مراحل مبكرة، ومع ذلك يفقد نحو 100,000 طفل حياتهم سنويا حول العالم بسبب هذه الأمراض. ولهذا السبب يجب على الآباء والأمهات أن يكونوا أكثر انتباها من أجل اكتشاف المرض مبكرا. ويؤكد البروفيسور آيتشيك أن لكل ورم أعراضه المميزة، ثم يلخص أبرز الأعراض بحسب نوع السرطان قائلاً:

في سرطان الدم أي اللوكيميا قد يظهر شحوب في لون الطفل مع ظهور بقع على جسده، إضافة إلى الإرهاق وارتفاع حرارة يستمر أكثر من 3 إلى 5 أيام دون سبب واضح، وعدم اللعب أو تناول الطعام كما كان في السابق، فضلا عن آلام في الجسم. وهذه الآلام خصوصا عندما تبدأ بإيقاظ الطفل ليلا من نومه تكون غالبا المرحلة التي يتم فيها التشخيص. ويضيف: بالطبع لا يمكن القول أن الطفل مصاب بالسرطان مجرد أن لونه شحب، لكن عندما تترافق هذه العلامة مع عرض أو أكثر من الأعراض المذكورة تزداد احتمالية وجود المرض. القاء غير المبرر والصداع قد يكونان علامة على ورم دماغي. ويتابع البروفيسور أيتشيك حديثه عن أورام الدماغ قائلا: في أورام الدماغ قد يحدث القيء خاصة في ساعات الصباح الباكر. ويضيف: إلى جانب القاء يبدأ الصداع أيضا بالظهور، وقد يحدث شلل في الوجه أو يستمر القيء بشكل متزايد ويصبح الصداع لا يحتمل، كما قد يشعر الطفل بعدم التوازن أو بالدوار. فعلى سبيل المثال قد تتغير طريقة كتابته وأحيانا قد تتغير طباعه وسلوكياته. أما في حالات الورم الرومي العصبي وورم ويلمز فإن أبرز الأعراض تكون الانتفاخ أو التصلب في بطن الطفل. وفيما يتعلق بالأورام التي تتطور في العظام يقول البروفيسور أيتشيك: يبدأ ألم غير مبرر في أحد الأطراف غالبا فوق الركبة أو تحتها مباشرة لدى المراهقين، وقد يبدأ هذا الألم بعد اصطدام كرة أو بعد سقوط، لكنه لا يزول بل يستمر بالتفاقم يوما بعد يوم. الانتباه إلى التورم في الرقبة. أما في حالات الليمفوما فيلفت البروفيسور أيتشيك الانتباه إلى التورمات التي قد تظهر في منطقة الرقبة، موضحا أن هذه التورمات قد تكون قاسية وغير متحركة وقد تظهر حولها عقد صغيرة أخرى. وكثير من العائلات تصاب بالقلق تلقائيا عندما تلاحظ واحدا أو أكثر من هذه الأعراض لدى الأطفال. ويختتم البروفيسور أيتشيك حديثه بالقول: بالتأكيد التشخيص المبكر مهم، لكن يجب الحفاظ على التوازن في فهم معنى التشخيص المبكر. فعلى سبيل المثال ليس من الصحيح إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية كل أسبوع لمجرد وجود عقدة أو لمفاوية بحجم حبة اللوز في الرقبة طالما أنها لا تكبر بشكل ملحوظ خلال الأيام أو الأسابيع التالية. ويضيف: إذا لم يعد الأطفال كما كانوا سابقا فيجب مراجعة الطبيب، وإذا لم يجد الطبيب أمرا خطيرا لكن لم يحدث تحسن في الوقت مع الوقت فمن الأفضل العودة إلى الطبيب نفسه لإعادة الفحص وطلب فحوصات إضافية عند الضرورة بدل الانتقال مباشرة إلى طبيب آخر، فذلك يساعد على الوصول إلى التشخيص بشكل أسهل.

0: نخاطب العالم من إذاعة صوت تركيا.
1: والآن مع أغنية الكاشكو نطمك تشوكولاي للمطربة الكبيرة نيشا كارابي.

0: عنوان الأخبار بإحدى وأربعين لغة trtvoteworld.com.
1: وأخيرا تستمعون إلى أغنية أزل دم أشكنا لساردار أورتاج.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 31 من مايو أيار عام 2026 المصادف يوم الأحد. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ويمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية القمرين الصناعيين توكسات 3A و4A. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيعة جوان تشيدا موضو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشاط الأخبار ومن البرامج من فلسطين تروى الحكاية ورؤى وزوايا.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. وزير الخارجية هاكان فيدان يقول أن أنقرة راغبة في التعاون مع اليابان في مجال الطائرات المسيرة. الجيش الإسرائيلي يعلن عن بدء عملية عسكرية تستهدف احتلال مرتفعات شبعة ومنطقة وادي السلوقي وتوغل قواته إلى شمال نهر الليطاني في لبنان. ورئيس الوزراء اللبناني يقول إن نتائج المفاوضات مع إسرائيل ليست مضمونة. وإليكم الأنباء بالتفصيل. قال وزير الخارجية هاكان فيدان إن أنقرة راغبة في التعاون مع اليابان في مجال الطائرات المسيرة، مؤكداً على أن ذلك يمكن أن يتيح فرصاً هامة للتطوير والإنتاج المشترك. جاء ذلك في تصريح أدلى به لوزير فيدان لصحيفة نيكي آسيا اليابانية، حيث أشار إلى بروز الكبير لتركيا بوصفها منتجاً رئيسياً للمسيرات، وعرب عن تطلع أنقرة إلى تعميق الروابط مع طوكيو في مجال الصناعات الدفاعية مضيفا: تملك تركيا واليابان قدرات تكاملية، ونعتقد بوجود إمكانات قوية لتعاون يحقق المنفعة المتبادلة، لافتا الانتباه إلى أن تقنيات المسيرات التركية أثبتت كفاءتها في بيئات عملياتية مختلفة، ويمكنها تقديم فرص قيمة للتطوير والإنتاج المشترك مع اليابان، لا سيما في مجالات الأمن في مجالات أمن السواحل والحدود. وأضاف: في قطاع الطيران وخاصة أنظمة الطائرات المسيرة وتقنيات اعتراضها، طورت تركيا قدرات متقدمة ومجربة ميدانيا، ويمكن أن تشكل

0: أساساً قوياً للتعاون، كما أفاد بإحراز تقدم في اتفاقية الضمان الاجتماعي بين البلدين، مشيراً إلى أن المحادثات الأخيرة أسفرت عن نتائج ملموسة، معرباً عن أمله التوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة. وسلط الوزير فيدان الضوء على مجالات التعاون الواعدة بين البلدين، مشيراً إلى وجود إمكانات هائلة غير مستغلة بعد في قطاعات الطاقة والتحول الرقمي والتكنولوجيا الفضاء والطيران والروبوتات وسلاسل التوريد المرنة. وفي معرض رده على سؤال بشأن المعادن الحرجة في تركيا، استعرض فيدان الأهداف الصناعية طويلة المدى لبلاده قائلاً: الهدف الاستراتيجي لا يقتصر على استخراج المعادن فحسب، بل يشمل منتجات وسيطة ونهائية ذات قيمة مضافة عالية. وفي هذا السياق، فإن التعاون مع التكنولوجيات والاستثمارات اليابانية يمكن أن يوفر شراكة حقيقية قائمة على مبدأ الربح المتبادل، ونحن مستعدون للتعاون الوثيق مع اليابان في هذا المجال. وفي الإجابة عن سؤال يتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال فيدان: كلا الطرفين يرغبان في الوصول إلى نتيجة إيجابية، والاتفاق بات أقرب من أي وقت مضى، موضحا أنه بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، ركزت المحادثات على مضيق هرمز، وبين أن الحصار الفعلي للمضيق يشكل ضغطا كبيرا على كل من واشنطن وطهران، وأن تأثيره الدولي ضخم للغاية، مما جعل هذا الملف يحظى بالأولوية حتى على الحسابات النووية. وفي سؤال عن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانضمام السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ودول إقليمية أخرى إلى اتفاقيات أبراهام، لفت فيدان الانتباه إلى الروابط التاريخية والتجارية التي كانت قائمة بين تركيا وإسرائيل قبل أحداث 7 من تشرين الأول أكتوبر من عام 2023، وأضاف: عندما أوقفنا التجارة مع إسرائيل، أوضحت تركيا موقفها بكل شفافية بأنه يجب على إسرائيل التوقف عن قتل الفلسطينيين وعن منع وصول الاحتياجات الإنسانية الأساسية لغزة مثل الغذاء والمأوى والدواء والمياه، وإذا تمت تلبية هذه الشروط يمكننا العودة إلى الحياة الطبيعية ولا مشكلة في ذلك، فنحن نريد الوصول إلى حل الدولتين. وردا على سؤال عن تصريحات سياسيين إسرائيليين يصورون فيها تركيا على أنها تهديد استراتيجي محتمل في المستقبل، أشار فيدان إلى الأوضاع في غزة والضفة الغربية المحتلة وسوريا ولبنان، وأضاف: للأسف تحتاج إسرائيل في سياستها الداخلية دائما إلى وجود عدو لتتمكن من المناورة السياسية وتحقيق طموحاتها الإقليمية، لكن الجميع يعلم أن إسرائيل لا تبحث عن أمنها الخاص، بل تسعى وراء قضم مزيد من الأراضي، مشددا على ضرورة أن يمنع المجتمع الدولي بشكل أكبر إسرائيل من زعزعة استقرار النظام الإقليمي والعالمي القائم. أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أنه بدأ قبل أيام عملية عسكرية تستهدف احتلال مرتفعات شبعة ومنطقة وادي السلوقي، وتوغل قواته إلى شمال نهر الليطان في جنوب لبنان. ويأتي ذلك غدا تصريح مصدر عسكري لبناني رفيع المستوى بأن الجيش الإسرائيلي توغل إلى قرى تقع شمال النهر الليطاني وأصبح على تخوم مدينة النبطية جنوبي البلاد في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وقالت متحدثة الجيش الإسرائيلي إلى واوية عبر منصة شركة إكس الأمريكية إن القيادة الشمالية بدأت عملية عسكرية في مرتفعات شبعة ومنطقة وادي السلوقي جنوبي لبنان، مضيفة أنها تهدف إلى تدمير ما ادعت أنها البنية التحتية للإرهابيين والقضاء على المخربين وإزالة التهديد المباشر على منطقة إصبع جليل ومستوطنة المطلة شمالي إسرائيل. وأوضحت واوية أن العملية بدأت قبل أيام بمشاركة قوات برية كبيرة بينها لواء كولاني واللواء 7 ولواء جفعاتي تعمل تحت قيادة الفرقة 36. وعبرت قوات الجيش الإسرائيلي نهر الليطاني ووسعت نطاق هجماتها ضد حزب الله شمالي النهر، بينما تتوسع العمليات في الوقت ذاته لتشمل مناطق إضافية. هذا ويعد نهر الليطان الشريان المائي الأطول والأهم في لبنان، حيث ينبع من غرب مدينة بعلبك في البقاع الشمالي، ويقع مسافة تقارب 170 كيلومترا بالكامل داخل الأراضي اللبنانية، لينتهي به المطاف صابا في البحر الأبيض المتوسط شمالي الصور.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن التفاوض مع إسرائيل هو الخيار الأقل كلفة على بلاده، مستدركا بأن نتائج المفاوضات ليست مضمونة. جاء ذلك في كلمة ألقاها سلام من السرايا الحكومية عقب يوم واحد من المحادثات العسكرية بين لبنان وإسرائيل عقدت في مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، وعلى وقع تصعيد إسرائيلي كبير وتوغل بري إضافي في جنوب لبنان. وأوضح سلام أن نتائج المفاوضات ليست مضمونة، لكنها الطريق الأقل كلفة على وطننا وشعبنا مقارنة بالخيارات الأخرى، وبين أن المفاوضات ليست استسلاما، لأن الهدف منها هو الانسحاب الإسرائيلي كامل وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار، مضيفا ما شهدناه في اليومين الماضيين ليس مجرد توسيع لنطاق الاعتداءات الإسرائيلية ولا مجرد عبور إلى شمال نهر الليطاني وصولا إلى مشارف النبطية. وتابع أن إسرائيل لم تعد تستهدف فقط مواقع ومناطق محددة، بل أخذت تنفذ سياسة تدمير شامل للمدن والبلدات ولكل مقومات الحياة فيها، وتمارس التهجير الجماعي الذي يرقى إلى العقاب الجماعي، وهي السياسات المدانة في كل الأعراف والشرائع الدولية. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن إسرائيل انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واضحة أنها تتواصل مع الوسطاء بشأن مرحلته الثانية. وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريحات له أن التواصل مع الوسطاء مستمر من أجل الوصول لمقاربات منطقية ومعقولة ومقبولة لمختلف مسارات المرحلة الثانية. ويأتي ذلك في ظل تعثر مباحثات لعبور المرحلة الثانية من الاتفاق الذي بدأ في 10 من تشرين الأول أكتوبر من عام 2025، وتصعيد إسرائيل مؤخرا انتهاكاتها الميدانية وخروقاتها للاتفاق، مضيفا أن إسرائيل تنقلب على الاتفاق من خلال إعلانها السيطرة على 70% من الأراضي القطاع، وكذلك إعلان وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس اعتزامه تنفيذ مخطط تهجير سكان القطاع واستمرار الاغتيالات. هذا ويوم الخميس أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باحتلال الجيش الإسرائيلي 60% من مساحة قطاع غزة، كاشفا عن نية حكومته توسيع المساحة التي يحتلها في القطاع إلى 70%. واعتبر قاسم أن هذه الانتهاكات تضع مصداقية كل الأطراف على المحكي، مطالبا الوسطاء باتخاذ موقف واضح وحاسم بشأنها من أجل الانتقال لمناقشة تطبيق باقي المخطط. وفي ذات الوقت أوضح قاسم أن حماس أبدت انفتاحا وإيجابية للتعاطي مع الأفكار المنطقية للوصول إلى مقاربات متعلقة بالمرحلة الثانية، لكن إسرائيل تعطل كل ذلك، متهما المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف بالمشاركة في تعطيل المباحثات وتعقيد المسائل، حينما يربط كل المسارات بمسألة واحدة، مضيفا ملادينوف يصمت بشكل مطبق على كل هذه الخروقات والتصريحات الإسرائيلية، ومطلوب منه الآن موقف وإلا يكون شريكا للاحتلال في تنفيذ العدوان المرتقب على قطاع غزة. أعلنت إيران إسقاط طائرة مسيرة مسلحة من طراز MQ-1 بريداتور تابعة للجيش الأمريكي فوق المياه الأقليمية الإيرانية. جاء ذلك في بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم، وأضاف البيان أن طائرة أمريكية مسيرة دخلت المجال الجوي فوق المياه الأقليمية الإيرانية فجر اليوم بهدف تنفيذ عملية عدائية. ورصدت منظومات الدفاع الجوية الحديثة التابعة لقوات الحرس الثوري الطائرة وتمكنت من إسقاطها، وحذر من أن أي عمل عدائي سيواجه برد حازم. هذا ولم يظهر على الفور تعليق من الجانب الأمريكي على بيان الحرس الثوري الإيراني. قال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خان الدبلوماسية مرة أخرى، وذلك بسبب المطار

0: بالمطالب المفرطة التي يريدها من طهران. وأضاف في تدوينة على منصة شركة إكس أن ترامب يريد استمرار الحصار البحري المفروض على إيران، وصفا ذلك بالمطالب المفرطة. ورضائي هو قائد في الحرس الثوري الإيراني سابقا، وصف ترامب بأنه غير مؤهل للتفاوض وأنه يسعى إلى أهداف أخرى دون توضيح. وتابع قائلا: الرئيس الأمريكي يخون الدبلوماسية المرة الثالثة من خلال إصراره على استمرار الحصار البحري وطرحه مطالب مفرطة في المفاوضات. اختتم حجاج بيت الله الحرام مناسكهم بطواف الوداع في الحرم المكي غربي السعودية. وأفادت قناة الإخبارية السعودية الرسمية بأن ضيوف الرحمن يختتمون مناسكهم بطواف الوداع، وذلك في رحاب بيت الله الحرام وسط أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة. وجاء ذلك بعد ساعات من تنظيم وزارة الحج والعمرة الحفل الختامي السنوي ختامة مسك بحضور وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك احتفاء بنجاح موسم حج 1447 للهجرة. وأعلن الربيعة خلال الحفل تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحجاج استعدادا لموسم الحج 1448 للهجرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية المبكرة وتمكين المكاتب من استكمال التعاقدات والإجراءات التنظيمية والخدمية، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل استعداداتها المبكرة للموسم القادم بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية. هذا ويوم الجمعة أعلنت السعودية نجاح موسم الحج للعام الجاري عبر منظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات، مكنت ضيوف الرحمن من إداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وأفاد بذلك أمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ونائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة في بيان متلفز، وذلك عشية اكتمال مناسك الحج. هذا وبدأ موسم الحج يوم الاثنين الماضي في 25 من مايو أيار الجاري، واستمر 6 أيام واختتم يوم السبت. والنبو الأخير في النشرة: حازت رئاسة الشؤون الدينية التركية المركز الأول في فئة أفضل تنظيم للحج ضمن جوائز لبيتم التي تمنحها وزارة الحج والعمرة السعودية. وذكرت رئاسة الشؤون الدينية في بيانها أن الجائزة أعلنت خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في مكة المكرمة. وبحسب البيان، أعرب رئيس الشؤون الدينية التركي صافي أرباغوش عن سعادتي وفخري بحصول المؤسسة على المركز الأول في هذه الفئة، مضيفا أنه نال أيضا جائزة أفضل تواصل وتنسيق مما ضاعف أهمية هذا الإنجاز. وأشار إلى أن هذا النجاح جاء بفضل الجهود المتفانية للعاملين في خدمة الحجاج ودعوات الحجاج والدعم الذي يقدمه الشعب التركي. سيدات وسادات، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا المتابعة وإلى اللقاء. مستمعين الكرام، والآن تستمعون إلى أغنيتين، أحداهما أنطمامالي لتاركان والأخرى أنطما ساكن لجاندان أرشتين.
1: Yalanmış dediler, bir anlıkmış dediler, kırıldım yar. Aldatıyor dediler, aldırmıyor dediler.

الفلسطين في السينما والذاكرة البصرية. إذا أردت محو ذاكرة شعب ما، فعليك أولاً تدمير صوره، لأن الكاميرا أحياناً تعيش أطول من السلاح، ولأن صورة واحدة قد تحيي السنوات ما أرادت الدبابة جعله طي النسيان. السينما في فلسطين ليست مجرد فن، بل هي وثيقة وجود، وهي الطريقة التي يتذكر بها الطفل بيته المهدم ومحاولة الأم لحماية وجه ابنها المفقود من غدر الزمن. وأحياناً تكون السينما هي السبيل الوحيد لقول لقد كنا هنا للعالم أجمع. إن هذه الحرب على الذاكرة ليست بجديدة، ففي عام 1982 وأثناء اجتياح بيروت نهب أرشيف وحدة أفلام فلسطين بالكامل، حيث سرقت آلاف البكرات السينمائية بهدف القضاء على الذاكرة البصرية لشعب بأكمله. لكن شيئا واحدا غاب عن ذهن من استولوا على ذلك الأرشيف، وهو أن القصة التي سرقت شرائطها إذا نقشت في ضمير الشعب فأنها تولد من جديد مع كل جيل، تماما كما رأينا في الفيلم الوثائقي فدائي فيلم أو فيلم فدائي الذي تتبع إثر تلك الأرشيفات المسروقة، وذكرنا بأن السينما هي شكل من أشكال المقاومة. خرجت السينما الفلسطينية من الأزقة الضيقة لمخيمات اللاجئين لتصل إلى كبرى المهرجانات العالمية، وحملت أسماء مثل إليا سليمان وهاني أبو أسعد وأن ماري جاسر هذه القصة.

قصة من كان وصولا إلى ترشيحات الأوسكار، وعكست أعمال مثل عمر و200 متر على الشاشة الكبرى كيف أن الجدران التي ترتفع في الأراضي المحتلة لا تقسم المدن فحسب بل تمزق

مسافر يطا بالضفة الغربية. لقد أثبت هذا الفيلم مرة أخرى أن السينما ليست مجرد وسيلة للمشاهدة، بل هي صرخة عالمية مدوية ضد الظلم. وقد جاء أحد أقوى أشكال الدعم لهذه الصرخة من تركيا وتحديدا من TRT. فبينما وثق فيلم فلسطين 36 بإنتاجه المشترك العمق التاريخي للاحتلال، تحول وثائقي هولي ريدمشن الذي أعادته قناة TRT World إلى شهادة بصرية قوية كشفت عن عنف المستوطنين المتطرفين أمام أعين العالم. أما فيلم تحت شجرة الزيتون الذي يروي روح المقاومة في غزة فقد أصبح بمثابة ذاكرة سينمائية للارتباط بالأرض. وأحيانا يصور فيلم فقط ليدون في التاريخ الأنفاس الأخيرة لطفل ما. إن قصة الطفلة هند رجب التي حوصرت مع عائلتها داخل سيارة في غزة لم تعد مجرد خبر عابر، بل تحولت تلك القصة إلى لقطة غير قابلة للمحو نقشت في الذاكرة المشتركة للبشرية. إن آلام النكبة التي روتها دارين سلام في فيلم فرحة تتحد اليوم مع الواقع الذي نراه في وثائقي عماد برناط 5 كاميرات محطمة. تتحطم كاميرا فتأتي أخرى مكانها. ورغم محاولات الخوارزميات الرقمية اليوم كتم صوت فلسطين، إلا أن الذاكرة البصرية مثل الضوء المتسلل من الشقوق تجد دائما طريقا لتصل إلى العالم. تعلمنا السينما الفلسطينية درسا بلغا. قد يفقد الشعب أحيانا بيته أو شوارعه أو حتى مدنه، لكن طالما بقيت الصور ستستمر الذاكرة في الحياة. وما دام هناك مخرج لا يزال يحلم وممثل يجسد تلك الذاكرة لحما ودما وكاميرا لا تزال تسجل، فإن حكاية فلسطين التي لا تنتهي ستستمر طيل الحياة.

انتبهوا لأمراض السرطان في مرحلة الطفولة. مرحبا أعزائنا المستمعين. السرطان مرض يمكن أن يصيب الجميع دون تمييز بين الجنس أو العمر، إلا أن أنواع السرطان التي تظهر لدى الأطفال تختلف عن تلك التي تصيب البالغين. فإلى جانب سرطان الدم اللوكيميا، يمكن مواجهة العديد من أنواع السرطان الأخرى في سن مبكرة أيضا. ومن أجل لفت الانتباه إلى هذه الأنواع من السرطان وزيادة الوعي المجتمعي بها، أعلن يوم 15 من فبراير شباط عام 2002 اليوم العالمي لسرطان الأطفال. ومنذ ذلك الحين تقام في كل عام فعاليات توعوية في هذا التاريخ، تهدف إلى تثقيف المجتمع حول أهمية التشخيص المبكر وعمليات العلاج والرعاية والعديد من القضايا الأخرى المتعلقة بهذا المرض. ووفق بيانات الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، يتم تسجيل أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنويا بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و 19 عاما حول العالم. أما في تركيا فيتم تشخيص نحو 4700 حالة

شهير تشام وساكورا، وهنا نحن ننقل لكم هذا الحوار. يشير البروفيسور آيتشيك إلى أن معدلات الإصابة بسرطانات الأطفال تختلف بحسب العمر، ويقول تتصدر سرطانات الدم وأورام الدماغ قائمة هذه السرطانات. فاللوكيميا المعروفة أيضا بسرطان الدم تشكل نحو 30% من سرطانات الأطفال، بينما تتوازع النسبة المتبقية أي 70% بين أورام الجهاز العصبي المركزي واللمفوما والأورام الصلبة التي تنشأ في الأعضاء والأنسجة المختلفة. لكن أي أنواع السرطانات أكثر شيوعا بحسب الفئات العمرية؟ يجيب البروفيسور آيتشيك: سرطانات الدم تظهر أكثر قبل سن العاشرة، أما اللمفوما فتظهر غالبا في العقد الثاني من العمر أي خلال فترة المراهقة، والأورام التي تتشكل في خلايا العصبية الجذرية والتي نسميها الورم الرومي العصبي ترى بكثرة لدى الأطفال دون السن الخامسة. أما ورم ويليامز وهو ورم يصيب الكلى فيظهر لدى الأطفال الأصغر سناً. شحوب الوجه والإرهاق قد يكونان من علامات اللوكيميا. يمكن تحقيق نجاح كبير في علاج العديد من هذه السرطانات عند اكتشافها في مراحل مبكرة، ومع ذلك يفقد نحو 100,000 طفل حياتهم سنويا حول العالم بسبب هذه الأمراض. ولهذا السبب يجب على الآباء والأمهات أن يكونوا أكثر انتباها من أجل اكتشاف المرض مبكرا. ويؤكد البروفيسور آيتشيك أن لكل ورم أعراضه المميزة، ثم يلخص أبرز الأعراض بحسب نوع السرطان قائلا: في سرطان الدم أي اللوكيميا قد يظهر شحوب في لون الطفل مع ظهور بقع على جسده، إضافة إلى الإرهاق وارتفاع حرارة يستمر أكثر من 3 إلى 5 أيام دون سبب واضح، وعدم اللعب أو تناول الطعام كما كان في السابق، فضلا عن آلام في الجسم. وهذه الآلام خصوصا عندما تبدأ بإيقاظ الطفل ليلا من نومه تكون غالبا المرحلة التي يتم فيها التشخيص. ويضيف: بالطبع لا يمكن القول أن الطفل مصاب بالسرطان مجرد أن لونه شحب، لكن عندما تترافق هذه العلامة مع عرض أو أكثر من الأعراض المذكورة تزداد احتمالية وجود المرض. القيء غير المبرر والصداع قد يكونان علامة على ورم دماغي. ويتابع البروفيسور آيتشيك حديثه عن أورام الدماغ قائلا: في أورام الدماغ قد يحدث القيء خاصة في ساعات الصباح الباكر. ويضيف: إلى جانب القيء يبدأ الصداع أيضا بالظهور، وقد يحدث شلل في الوجه أو يستمر القيء بشكل متزايد ويصبح الصداع لا يحتمل، كما قد يشعر الطفل بعدم التوازن أو بالدوار. فعلى سبيل المثال قد تتغير طريقة كتابته وأحيانا قد تتغير طباعه وسلوكياته. أما في حالات الورم الرومي العصبي وورم ويلمز فإن أبرز الأعراض تكون الانتفاخ أو التصلب في بطن الطفل. وفيما يتعلق بالأورام التي تتطور في العظام يقول البروفيسور آيتشيك: يبدأ ألم غير مبرر في أحد الأطراف غالبا فوق الركبة أو تحتها مباشرة لدى المراهقين، وقد يبدأ هذا الألم بعد اصطدام كرة أو بعد سقوط، لكنه لا يزول بل يستمر بالتفاقم يوما بعد يوم. الانتباه إلى التورم في الرقبة. أما في حالات اللمفوما فيلفت البروفيسور آيتشيك الانتباه إلى التورمات التي قد تظهر في منطقة الرقبة، موضحا أن هذه التورمات قد تكون قاسية وغير متحركة وقد تظهر حولها عقد صغيرة أخرى. وكثير من العائلات تصاب بالقلق تلقائيا عندما تلاحظ واحدا أو أكثر من هذه الأعراض لدى الأطفال. ويختتم البروفيسور آيتشيك حديثه بالقول: بالتأكيد التشخيص المبكر مهم، لكن يجب الحفاظ على التوازن في فهم معنى التشخيص المبكر. فعلى سبيل المثال ليس من الصحيح إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية كل أسبوع لمجرد وجود عقدة أو لمفاوية بحجم حبة اللوز في الرقبة طالما أنها لا تكبر بشكل ملحوظ خلال الأيام أو الأسابيع التالية. ويضيف: إذا لم يعد الأطفال كما كانوا سابقا فيجب مراجعة الطبيب، وإذا لم يجد الطبيب أمرا خطيرا لكن لم يحدث تحسن في الوقت مع الوقت فمن الأفضل العودة إلى الطبيب نفسه لإعادة الفحص وطلب فحوصات إضافية عند الضرورة بدل الانتقال

0: نخاطب العالم من إذاعة صوت تركيا.
1: والآن مع أغنية الكاشكو نطمك تشوكولاي للمطربة الكبيرة نيشا كارابيجيك.

0: عنوان الأخبار بإحدى وأربعين لغة trtvoteworld.com.
1: وأخيراً تستمعون إلى أغنية أزلة دم أشكنا لسردار أورتاج.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.